كان كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد